0: هوالي جدردو كلين بندستيت ودكالي حيا ام برينا خو درمان نكن بچارالي امي هردم بنالن بوي دردي بوي حالي وره وره دنداتم اكرانستاني
1: راديو وينج.

سبب تبي تجرح نو براقي الخلادي تجرح نو براقي جانب خلادي شبي حتى تبيضان يسبي تدلي برابي

تقدر يقول هنا وميلا قجان الحلادي ميلا كيف بيرم حمي كله برق ودرت على التبارة بارة بارة